الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RR Singapura mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk hari ini. Semoga saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.